شلتي سالي ما نشموش تنصومو باش تقال بحالي ما يكفيش تحك فجرك فرطوطو نوصوص حط في الراب شلا دوروس اونتي خروطو كلامي تقيل عملة صعبة كيل اورو الطرق دل فلو ديالي صعب من ربحة فلوطو سول الفقيه